هدي في خاطر عائلة شكرناه، هي نور الدين هي اخويا العربي وناس الطاليان وناس الخوادرية ناس ولاد عزوز

يا خاوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة مش حار راحوا فيها من البنات وشبان.